وارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم

ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر.

الله أكبر. سبحان سبحان سبحان سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. سبحان

Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.